0: بعد جامع ابو هين 20 متر يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين جامع ابو هين
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك ابو هين صعب هاي الرضوان هان بدك تطلع ابو هين تطلع منصوره وتنزل تنزل اما ابو هين صعب
0: اطلع شغل سيارتك

0: نروح نروح نروح نروح نروح نروح روح روح روح خلاص
1: روح. ما
0: خبط
2: هذول مركز الرماة مركز ثاني هنا. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضنة بالحضنة فتحي بالحضنة بالحضنة بالحضنة فتحي.
3: كيف حالك؟
2: الحمد لله على السلامة. كيف حالك؟
3: أمورك تمام إن شاء الله؟
2: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منزل؟
4: أبويا جاهزين.
2: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
2: وين سمكة؟
5: شو أخبارك؟
2: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
5: سلامات.
2: الله اكبر عاد العيزة ابو احمد
3: ايش اخبارك الحمد لله على سلامتك
2: ايش اخبارك
3: الله يكرمك ويديك الصحه
2: كيف امورك ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا احنا بخير هيو ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا احنا بخير انا عطام سلام ولا ابو المنذر والله ده الحمد لله سلامة توفيق
6: قول ليش سلامتك
2: ألف سلام عليك
6: قول ليش سلامتك
2: طب سنيك توفيق
6: قول ليش سلامتك
2: خبط حدا ولا على الفاضي
6: دبع دبع

0: ألف سلام عليه. ألف سلام عليه.
1: في هالقصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يابا عليه الصلاة والسلام.
1: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ شهيد.
1: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: اللي عند المحطة.
1: بوجه البحر. بكل القذايف بتيجي فيها.
0: اللي عند المحطة؟
1: وانت رحمة البحر يا زلمة.
0: الخشم
1: ليتها بقول لك الشاب اخته موجودة باتنين، سامع صوتها باتنين يعني. ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا بقول الطواقم يمكن يتصاور
0: خطر. خطر
1: نطلع موكب معه في اسعار في الجيب
0: وكله. احنا جاهزين بدك نطلع نطلع
2: يلا. موكب
3: يلا
2: موكب
0: يلا
3: يلا يلا جهز حالك.
0: يا فندي
4: شباب حيطوا حذر، اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا.
4: اي حاجه بتخب تشكل خطر على
0: هلا اسحبهم
4: الطواقم تسحب
0: للطواقم اسحبهم مباشره. تقلقش

0: مش كلكم
1: تعال يا ابو ماهر
0: احنا جبال الهو تعبوا فتحي
2: بس لازم يكون تحت النظر
3: مش نظر جوا
0: مش نظر جوا هم جمش طلع شقة البحر طلعوا مش حنشوفهم هم بيشتغلوا
1: اسامة رجش هالجوال
4: خلص شو الموضوع
1: بس
4: شو
1: كل شيء خليش ولا واحد وراه
4: ازعق لك سطين حد سمعني اطلع بس
1: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
4: زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا
5: ورا جامع سعيد الصيام في بودرهم
1: ورا الجامع طب وصلوا كنت غدنا
5: وفي بنادمين تحت
1: ورا الجامع
5: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
1: طب يعني كنت انا غاد
5: هذا الكلام قبل ساعه
4: وصلنا الشط
0: تعال نرجع وندور على جامع
4: والله وصلنا الشط وصلنا الشط
6: وصلنا يا شباب وين الدم فتشنا كل المنطقه عند الدم
4: تيجي في
6: الكفار اللي من رب الله
4: يعطيكم العافيه هذا عملنا
6: علينا خشينا دخلنا بربع
5: في روح طيبه لو بدنا نموت بدنا نطلعها لكن ما دامها شهيده
4: خشينا لها خمس انفار

0: احنا كنا في مهمة في قريبة في حوالين بيتي، وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الأولاد يعني.
1: جاي شارع
0: محمد بابا، تعال على الشارع هو شوف، تعال شوف.
1: سلام.
0: يلا ماشي.
1: جيد يا أربعة أطفال، توجه من الشارع أبراج برشلونة.
0: وين يابا؟
1: قبل الإسعافات الشارع اليمين.
0: أمون أيوش. كيف حالك؟ وين عبيد؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك. أهلا يابا. أهلا يابا. أهلا يابا. حاضر. الله يرضى عليك. كيف حالك حبيبي؟
2: الحمد لله.
0: الله يرضى عليك. شكرا
2: بابا.
0: وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال. بوسيني، هات بوسة. الله. وين يابا؟ كيف حالك؟ الله يرضى عليك. كيف حالك؟ خذ هذه.
2: كيف صحتك؟
0: السلام عليكم.
2: بالك على حالك.
0: الله يرضى عليك. خذ علي. هاي اثنين شيكي.
3: انا
0: هاي اثنين شيكي.
3: خطية يا ابو برد.
0: اسكت. وين محمد؟ محمد. بديلها اياه. بديلها اياه. بديلها اياه. خذ. خذ محمد يابا. وزع مع اخوتك. وزع البالي. يلا بابا.
3: بالك على حالك.
0: السلام عليكم. السلام عليكم. روح يا ابو. يلا يابا. الحمد لله كل حال.
4: ايش فرق حقيقة طلع
0: ربنا يحفظهم يا رب.

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك باكيت ترمز لا كان الباكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين يا ساتر لا بدي اغسل يدي وسخين
1: انت وين بتصير كم عارفين
0: تفضل
1: اما الغول اخر شارع عسكر الشافعي الزمان الاخر والمجدد لكن الجيران بيقول لهم يدار مطير عندي ما في زلاج والمكان خطا فليش عامل ضربات انا اودي لنقطه صفر
2: هاي ضربه في المسار قد البلد
0: اطلع في اسعاف احنا طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا في اصابات شيء؟ صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك جيد وجود شهداء على وجه الصورة الإسعافات حاجة كثير.
1: إسعافات الهلال متوجهة للمكان الآن.
0: على وجه الصورة على وجه الصورة من طرفه. يا وسام.
3: شيلوا شيلوا شيلوا

0: هتهتمي بالراحة الراحة
1: براحة عشان متعلق معكم من ورا مؤمن النص براحتك براحتك انت على هيك
0: عبد الله ايش اللي سمعت معك انا زعل القدس انا زعل القدس
1: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا اسمع هات اشي هات جمد له هذا بينزل دم من ايده كثير في وريد هات الاشي جمد بيه بسرعه هات اشي جمد فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هذه اضغط على هذه شايف هذه

0: ما تخافش
1: هاي شيل خلي براحتك ايوه بالراحه بالراحة هذه ايده من هنا
2: ماشي
1: دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كثير طلعي هذه بتنزل دم كثير والفخذ عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
3: هاي هاشم 2 ونادي هلال 2 حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلى بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
1: اطمن على اهلك في المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
3: لا بخير عليك.

0: يمشي.
1: يلا يا عم.
2: هذا بطل مفتوح من الصابة. يعني في الإلكترونية.
3: نروح معه.
4: وين في صار في قصف ثاني؟
5: عرفها وين؟ عرفها وين؟

0: ايش هالطفله؟ يا الله يا الله
1: يا رب يا رب يا عم
2: الله
3: يلا
4: في لسه ولد لقدامه في ولد لقدامه
5: امسك امسك امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبه يا جماعه خد هاي خشبه ارفع فيها امسك هاي خشبه اقرص فيها يا معلم هاي خشبه اقرص فيها
6: عندك مهاره مطرح حال مطرح ايوه في الخشبه هذا اقرص وتطلع الحال
7: يلا
8: يلا واحد
9: يلا
10: بسم الله
9: يلا
6: بسم الله يجيب لك رجله في كمان مره غاد عاش ولكن مره عاش
11: هذه بقى رجله
12: بس قسم الله يا شباب خلاص مكشوف
0: غطي غطيها معاك
12: حطوا ايديها
13: ابو اشرف ولادك بخير ولادك ابو اشرف يا ابو اشرف هات طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنك طلعت مصطفى انا
14: ان شاء الله ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه مش اللي الاولاد هذول المظلومين بس رجيه هات كيف بطلعه ولا حاجه ان شاء الله
13: طلعت ابنك فيه يا
14: مصطفى خليك بس خليك بس تلاقيش يا حاج
0: يلا يا ابو امين يلا
15: يا شباب
0: يلا خلص
16: طب ايش
0: الصابه ولا ايش هذا
16: عارف انا مش هدي لا بسيطه
17: والله في غيرها في موجود في مره هنا معاه بس بدنا
16: جد لا معلقين سيبك من المعلقين عرفناهم بس
18: عادي فعلا اللي جاي وهذا فعلا
16: طب
19: لقيتها هذا معلقه بتستنجد
16: مصابين عارف مصابين لقيتها
13: طب احنا
16: بوجي شوف
0: هات الحالة
1: معك
0: اسمع حال معك
16: هذا
1: انا
16: معي
1: حالات
0: هذا
1: شو
0: حالة
16: هات
1: معه يا
16: خليك
0: معه
16: محمد هات ايش وضعه
0: هذا يلا بسرعة يا شباب
16: يلا فيش وسع معايا معايا سبقونا على الشفا معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف بدي اسبقنا على الشفا انت
20: طيبين
21: عاش يا زلمه
22: شادي بنتك اطلع معها بالاسعاف
16: بقول لك ما تطلعش
22: بقول لك
16: بقول لك
22: بالاسعاف

0: الوالد روح بنته
1: صحيح
2: نعم
3: يا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن روحك منصور الله عصام عارف المكان بالضبط اللي نروح عليه
0: هيا عصام يلا يا عصام عارف المكان انت يلا اتحرك انت قدامه

0: Future generations are set to inherit a planet in crisis, and the warning signs are clear, including in parts of the Middle East.
1: I've come to an Islamic country which is one of the driest on the planet. This is Jordan. It's an already arid terrain, but add climate change, regional politics, and a growing population, and, well, as you can see from this dam behind me, which should have water in it at this time of year, the water system is completely out of balance.
0: I'm in the Azraq Basin, to the east of the country, meeting farmer Osama Azyud. Once a lush oasis, groundwater reserves here are now severely depleted, over-extracted by farms, local communities, and even cities far away. And then there's climate breakdown, which Osama monitors at this weather station on his land.
2: سجلت محطة الأرصاد الجوية الموجودة عندنا بجوارنا هون أعلى درجة 53 درجة مئوية ل 14 يوم متتالية أصبح يعني لا يطاق وضغط كبير على المواطنين وعلى أسباب رزقهم الميزان درجات الحرارة انعكس رأسا على عقب أصبحت الأرقام مرتفعة جدا جدا وأصبحت الأرقام في الشتاء منخفضة جدا جدا أمطار وتغيرات مناخية شديدة أصبح الإنسان حياته مهددة ما لم يجد حلول لهذه القضية.
0: But these solutions are out of reach for many farmers.
2: استطعت أنا لخبرتي العلمية والفنية إني أتغلب على جزء كبير من هذه التغيرات لكن التغيرات هاي مكلفة. بعض المزارعين الآخرين ليس لديهم الأموال والقوة المالية تستطيع أن تجابه هذه التغيرات.
0: With climate and water cycles so out of balance, everyone here is affected. Wala Al-Sahan shares a house with 11 others in the north of Jordan.
3: احنا مشتركين مياه لكن للاسف من اربع سنوات المياه ما تصلنا نهائيا احنا هان عايشين ثلاث عائلات ونحتاج المياه بشكل يومي
4: yeah, must be such a worry.
3: كثير صعب ونعتبره تحدي من تحديات الحياه اللي احنا هان نواجهها بهذه المنطقه
0: The crisis has become part of daily life. Wala's family depend on water tanks, which need to be filled every 5 or 6 days.
3: ويا ترى هل أصحاب التنكات إنه بالفعل مأمنين المياه عشان يجونا باليوم اللي إحنا بالفعل بحاجة المياه إله فهذا جدا أمر مزعج. حنا تعودنا بس تعودنا على حساب نفسيتنا. يعني متأثرين نفسياً للحاجة اليومية بس إنه يعني هاي سنة الحياة ودنا نعيشها ودنا نستمر فيها.
0: Ensuring there is sufficient water for households is hard enough here. Cultivating food is even more of a challenge. But Wala works at a pilot project, Sama Al-Sahan, which is doing just that. Using solar power and smart irrigation,

0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: في 1934 نظمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكأس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جداً جداً، السفر كان في ذلك الوقت صعب جداً وما فيش طائرات، فكان السفر غالباً بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
1: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في القاهرة اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
1: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. ليفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
2: I was in the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
3: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as a Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side because they'd already promised that they would be a sports organization for all of Palestinians, all Palestinians. So the 1934 Palestine football team that played a qualifier for the World Cup in Egypt was mixed. It wasn't purely Jewish. It was nine English soldiers and five members of the Maccabee.
0: Egypt could not simply refuse the official qualifier without risking sanctions. But what followed was a choice. The hosts did not merely play the Jewish British Palestine team. They welcomed them with ceremony, speeches, and even an additional friendly match.
1: مصر فازت 7-1. في اليوم التالي الاتحاد المصري عمل حفلة تكريم ضخم جدا للفرقة اليهودية في فندق انتر كونتيننتال في القاهرة، وتبادلوا كلمات الترحيب الشديدة جدا. في نفس اليوم هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية

0: مباراة ودية للفريق اليهودي مع منتخب الإسكندرية. أنتم كاتحاد مصري اكتشفتم بالصدفة أن هذا الفريق يهودي، وتأكدتم أن هذا الفريق يهودي، وكان يجب أن تشاركوا في المباراة الرسمية لكي لا تعتبر وصمة عار أو انسحاب أو عقوبة. فإذا كانت مشاركة مصر ضد منتخب فلسطين اليهودي إجبارية، ولكن إقامة مباراة ودية مش إجبارية.
1: The second qualifying match was played in mandatory Palestine at Jaffa's Palm Ground, a dilapidated pitch that later became the home of Jewish football club Hapoel Tel Aviv. Built to hold around 1,000 spectators, it was packed with an estimated crowd of 10,000, including Palestinians who had come to see the Egyptians beat the Jewish side. Egypt won 4-1 and sealed their place at the World Cup.
0: بنهاية المباراة وفوز مصر 4-1 وتأهلها، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللي هو اليهودي نظم لمنتخب مصر مباراة ودية مع منتخب أندية تل أبيب بالاسم بقى منتخب أندية تل أبيب، وأقيمت المباراة والمنتخب المصري شارك فيها بكل ترحاب.
1: The qualifying round revealed a deeper political reality. FIFA had legitimized these matches as contests between Egypt and so-called Palestine, even though the team representing Palestine was entirely non-Arab.
0: المفارقة الغريبة إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قبل ما تغير اسمه للاتحاد الإسرائيلي أمضى من 1928 ل 1948 20 سنة أقيمت فيه عدد كبير من المباريات، منها مثلا تصفيات كأس العالم 1934. مصر لعبت مع فلسطين، لما تدخل على تصفيات كأس العالم في الفيفا موقع الفيفا يقول لك مصر وفلسطين في 1934 في القاهرة 7-1 لمصر، وفلسطين ومصر في تل أبيب 4-1 لمصر. طيب في نفس الوقت لما تدخل على الاتحاد الإسرائيلي الفيفا عطته كل الماتشات اللي اتلعبت من 1928 ل 1948 برضه في قائمته، لما تدخل على مباريات إسرائيل هتلاقي إسرائيل لعبت كأس العالم 1934 في مصر 7-1 لمصر وفي إسرائيل 4-1 لمصر. مفارقة غريبة جدا بتؤكد إن الفيفا يعني عنده استعداد للتلاعب بكل بساطة لصالح إسرائيل في أي شيء.
1: Football arrived in Palestine under British rule. But it did not grow on level ground. Within the unequal political order of the 1920 mandate, Jewish clubs built the strongest networks, institutions, and representation well before FIFA formally recognized them.
0: الرياضة دخلت الدول العربية كلها عن طريق الاحتلال، كل دولة حسب الدولة اللي بتحتلها. مصر وفلسطين في الوقت ده كانوا تحت الاحتلال أو الانتداب الإنجليزي، وبالصدفة إنجلترا هي اللي سبقت العالم كله في الرياضة وفي كرة القدم، وبالتالي كرة القدم دخلت مصر وفلسطين قبل أي دولة عربية أخرى، كانوا الاثنين بالصدفة هم اللي تحت الانتداب الإنجليزي.
2: At this point, I think we're first beginning to see local Palestinian, local Arab teams forming. I think for many, it would have been the first time people had actually seen football. And of course, like everywhere else in the world, young people see football for the first time and they think, yeah, I'd like to have some of that.
3: Sports started before the mandate. It started in two schools, Rawda al-Ma'arif, which was the first Islamic school that provided modern curriculum, and St. George. It wasn't institutionalized at that time. They played football. In particular, St. George played football every Saturday and started to attract participants, reached about 5,000 from around the country. And this helped in asserting the growing national sense of identity for Palestinians.
4: Most of the football teams after 1919, they'd exist.

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحقيقة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026 آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطيني المتقدمين 1-0 ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطين.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.

0: Their three young boys are the third generation of the family to be born into displacement. The schools are gone, but education continues at home. Muhammad helps them practice maths and makes it fun. Amira, Muhammad's mother, has her own tent in another part of the city.
1: Assalamu alaikum. كيف حالك؟ ما شو أخبارك؟ كيف أنت؟ إيش بتجلي؟ عيال عزيز بابا.
2: قلنا يوم يومين خليها بالأكثر أسبوع. لما أخذنا غير واحد اللي أخذته ويقولوا لا بدنا نرجع. نظفنا البيت حتى وسكرناه على أساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعة.
0: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
2: دايما كلنا أمراض صرنا. البعوض أكلنا. الدبان مش عارفه انا من وين نتلقاها. تبقى ماشي رايح على السوق انت بتكون خايف تشاهد قبل ما تطلع. ضربوا حد جنبك استشهد فلان فيش استقرار لسه لحتى الان.
0: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
2: قليل يعني اللي بزرعه بتلاقيش كمان حبوب تزرعها. أنا يعني أبسط حاجة لقيت عندي نتفة حمص نتفة فول نقعتها وزرعتهم. وضل أراضي ولا ضل بيوت البنية التحتية قلبوها ما ضلش حاجة. إيش حياة ما بقول لك فيش معدمة الحياة. كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين احنا في مثابة انه ميتين والحار بيوم وليلة بتحسها حترجع لانه هي بخبطه لليوم وبضربه ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه. عن جد صعب كثير. ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع

0: شلون يجيب لك فوق دارك؟
1: هيك Good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in the front, like above, atop of my home in Gaza City. خرب بيتك.
0: طلت الليل هيك.
1: هي. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that. The progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: ليش أنا قلت؟
1: ما بطل عنا إحساس إحنا خلاص.
2: تعودنا.
1: والله بطل عنا إحساس. ولا يعني بكره احلى في امل ايش بده يفرق على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
2: اليوم زي بكره
1: واو وين بدك تروحي
3: بابا
4: واو
1: شايف منط الحراره زياده في جسمه ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيا حكيم على الباب
5: فوت
1: حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوه حطيت السيروم
6: بالله يبارك فيك خلص الزلمه تبع الاجار عنا لخمني
1: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
7: نشوف بنلاقي اعطيك كل هناك
1: في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
7: ما اكيد بس انت بدك اياهم بسكبه مثلا
1: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
6: انت لقيت انتوا المكان اللي انتوا فيه تجمع بيت لاهيه ولا كلهم
7: مشاهد لا الاغلب بيت لاهيه
1: هو كمان احنا مع يعني محررة بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
7: صح
1: ايش بعدين هناك وانت حطه
7: انت ضحكت نعمت لقيت
1: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا؟
8: خلص طاقية يا زلمة
1: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوه كانك لابس
7: بيطردني
1: لابس حزام تفخيخ
8: عشان الكاميرا
1: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب؟
4: هيك بديش
1: تكرهيه؟ ليش طيب؟
7: بتخافي؟
1: خاف منه خاف من يعني بالنسبة لإلها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش؟ بدنا نخبيه ماما نشوف إذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك أو أنا لابس أي شيء يدل إن أنا صحفي فهمتي؟ مش عارف إظهر
6: نركب يا بابا وين حبتك قليلة
1: هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: امبارح واحد علي
3: لا بعدين لسه فريش يعني أنا الشريك جديد لسه طازة الموضوع.
5: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول له زلمة شو مالك؟ بقول أنتم الصحفيين مطلوبين بدهم يقتلوك اليهود. بالعالم طيب ماشي ايش اعمل ايش اقول له ايش سوى طيب في حياتي؟
3: لا
5: حول. المره قاعد تدعي المره بنت ايش بدي احج؟ الله يوفقك الله يخليك الله يحميك يما. يا عمي مش رايح اموت.
3: يا حرام. مشكلة انت انت انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا. يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين، احنا مالناش دخل. على الفاضي على الفاضي خلص.
9: سرايا سرايا سرايا
3: سرايا غزة سرايا.
10: أولاً أولاً قبل كل شيء ارضى عنا كما رضي الله.
5: أنا غسل أنا غضروف وديسك
3: لا هذول ما مش مناطيد هذول مساعدات الأمريكية.
11: المناطيد يعني؟
3: لا الأمريكية النقطة اللي تسريم اللي فيها توزيع. أيوة
5: المساعدات اللي بتنزل الأحسن من المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو.
3: صح صحيح
5: برضه كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بيعملوا تقرير من فوق
3: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
5: منع بس انا بعتقد انه تجاوز صار.
3: بحس ان احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس تتعبنا. حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
5: قويه ولا لا
3: قويه ولا لا بدها تتغطى ولا ما بدهاش تتغطى. يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي. فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي. والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء. والله منظر مؤسف. انت فاكر كيف كان المينا؟
5: شو
3: يعني من احد المعالم
5: اللي ما يسر الله يخليك
3: المرتبه.
5: يعطيك العافية.
3: ايش مسوي؟
12: كنا اهلية.
3: من وين انتو؟
12: من بيت لاهي من الشمال.
3: احنا
12: ارض الصمود. مرقي.
3: اول اشي انا اسمي مرام حميد. انا صحفية مع الجزيرة انجلش. وزميل عبد الحكيم.
5: اهلا بيك.
3: عندك اولاد وعيلة؟
12: ثلاث اولاد وبنات اثنتين. واحد متجوز وولد متجوز في الحرب. صابوا الجو.
3: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
12: بتذكر القصف اللي كان يصير في روسنا. بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا. جوز الصاوب وابن الصاوب وابن ايده راحت. الحمد لله.
3: مين طخوا؟
12: اليهود. انا وينك اليهود طخوا؟
3: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم.
12: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء. يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكلوا قاف.
3: طيب خلينا ناخذ بورتري لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من وين من ايش صوبت؟
13: انا عافا زكي
12: بعدين حامل والله ويلها.
3: الله يعينك. متى شهرك؟
12: شهر
3: الحمد. السلام. الله يعينك. خايفة؟
12: يلا مسلمة هي
3: كمان. ان شاء الله ربنا يومك بالسلامة ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
14: بنت. سمع اسم المختار.
3: ايش اسمه؟
14: سمع ابو مونة.
3: حتاخذ كل شيء. المحرر حتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد. مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنت مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوهم. مديرتي في الشغل.
12: دور مين انت؟
3: حميد.
12: حميد؟
3: حبيبتي الله يسعدك. بدك تنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا؟
15: ان شاء الله لا. حياتنا في ناصر.
1: يعني بالنسبة لك إنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك؟
9: أكثر أماناً بس كان أكثر عذاب. أنا بالنسبة لي أنا كان عندي عذاب.
1: رحت على الحلبات اللي هو؟
9: طريق الحلبات.
1: كيف كان طريق الحلبات؟
9: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي طبعاً.
1: رفعتوا إيديكم؟
9: رفعنا إيدينا بالهواية طبعاً. كان كم هائل من الناس، سلافي ضاعوا منا، بنت عمي صغيرة كانت محيدة لأهلها ضاعت منا، بدنا ساعة وبنت بتعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي، بس كان نفسي أشوف أمي وخلص. كنت دائماً قد ما أنا أعيط، أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خالاتهم، أمهم، عماتهم، ستاتهم، أبهاتهم يرن عليهم يجي عندهم. أنا ما كانش لي حدا، ما كانش إلا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دائماً أرن.
1: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم؟ أهلي
9: مش بعرفش إيش وضعهم. كنت دائما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسرت يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش اهلي كنت في المستشفى.
1: والله عارف بس رغم كل انه بحر قديش تالف
5: الا انه لسه خالص
1: الا انه الله يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
15: بدهم يطلعوا يطلعوا، انا مش طالع.
16: اخوك اللي هون
15: مع السلامه. انا مش طالع والله، انا مش مستعده اركب سياره ثاني واشيل اغراض ثاني وانصب خيمه ثاني واقعد في مكان ثاني.
1: بس مستعده
5: طلع هون.
3: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون؟ احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها هندل
15: ان شاء الله. احنا صدقي حنطلع زي حمد. هاي حمد سمسم، حمد حوالين، حمد
5: يا ليه مش فوق الجو
1: تشتري ماي؟ هات اجيب ماي مش قادره.

0: شاطر حبيبي شاطر.
1: تمام.
0: ماما اصبر. حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما. يلا اعمل لك سندويشه. انا اعمل لك سندويشه. هذه هذه احط هذه. اه هذه احط.
1: احط.
0: هاي.
2: Yes, it works.
0: Yeah, hi, أنا آسفة. لا ينزل نشوفهم قديش بدهم خبز. لا لا تبدو الجوع عندهم هبلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي مع السلامة.
3: لا
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عدك شوف. صحه وعافيه. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال؟
5: معاناة الأطفال يوم الجمعة.
0: شو اليوم الجمعة؟
3: هاد خبزان؟ ها؟ هادي له خبزان، هاد خبزان.
0: هو جوعان جوعان، خذ يا ماما خذ هي اعطيه خبز. اه عادي بدي أنا يما. طب ما هنا خلصنا، هنا عنا خلصنا. خلصنا. إنه جحيم. مش مشكلة لازم لازم موت. آي بنياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل. ترى شوف اه فيش بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف وين هذول اللي
3: راجعوا. ماشي
0: كراتين من البلكونة. طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
6: ماشي
0: يلا سلام. باي.

0: Yeah.
1: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه الأوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كثير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضه بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كثير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كثير بسعر جدا غالي. يعني وهم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او ب 5 ريال مثلا.
2: When you're working, while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مره بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي، وفجاه تحول لمكان عايشه فيه وعائلتي واهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقه كتير حلوه مرتبه، فيها دوار بشبه منتزه، فيه اشجار. هاي المنطقه كانت زي فيها شجر وانجيل، ومكان كان مرتب ولطيف واطلالته حلوه، وكان هادي كتير ورايق. ف لو بتحول يعني لمخيم وناس بتعبي ميه وناس بتتزاحم وتصف على الحمامات، وناس ثانيه بتكون بتستنى تكيت الاكل، بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني، عن جد هذا اللي عايشينه؟ عن جد وهذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم، ولا احنا في كابوس، ولا ايش اللي بصير يعني؟ يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاويه في المخيم باتجاه المي.
1: انياس هذا الفرشه لاخوك.
2: يلا حاضر، هاي ماما جابت.
0: اجى الشتاء واجى همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: ليفا.
0: ايه هلا دار سيدك بس يجوا رح يتفاجئوا بنحنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. نحن هيئنا الامور وقعدنا.
1: سلام
0: عليكم. أهلين بابا. كيف حالك يا بابا؟ أخبارك؟ أمورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا هلا هلا هلا هلا حبيبي يا ناس، حبيبي.
4: قصفة امبارح؟
0: كيف صحي قصف امبارح؟
4: الناس بتنحرق بارد.
0: كيف الصوت عالي؟
4: صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان حرق كامل.
4: سجلت كانت بتصور زي هيك.
0: ورجيني.
4: كان يزيد وسلوم نايمين لهم على السريع صحي، وقفوا كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
2: هم كمان.
0: الخيمة اللي هناك؟ والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني اكمل. كل في المخيم صار يجروا؟ هذا هنا ابالكم هم اطلعوا. الصوت كيف كان؟
5: بخوف.
0: طور لما طفوه الناس؟
5: صاروا ينادوا اسعاف، ينادوا اسعاف اسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد في هذا ال طفل ابوه اسير وجاي لاهله بعد 13 سنة.
5: يرد علينا.
0: هم
5: اقسم بالله هيك قاعدة فيهم.
0: صحي مفزوع يا حرام.
4: انا بعرف متأكد الصوت اللي كل واحدة مسكت حرامها.
0: شو ردوا؟
4: عالصالون. شفنا الخيمة، شفنا ضوء وبرتقال وسلم، كان الفرشة على الباب برده بدون ما ينادى على ابوه ولا امه على الباب.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: يا الله.
0: طلعي؟ طلعي؟
4: بس يا اختي ضعفي كمان شوي.
0: من المجاعة. من المجاعة.
2: مجاعة.
0: والله مجاعة يا عمي.
2: لا تنصح ولا لا تنصح.
4: يا اخي خلينا نرجع مش
2: ولا بتكبر ولا شيء.
0: والله انه مجاعة مالك.
2: يلا تجيسي. انت ليش بتحطوها بلاستيك؟

0: طيران عادي.
1: شبك كل الحكي عن اعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنيه،
2: يمكن على اول الزرقاء هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم،
2: بيطلعوا من المخيم جد والله. شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص خلاص كنسلت على الموضوع كله.
2: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. شو رأيك تشبك؟ قاعدة ضايلة أنط من الشباك.
2: مسؤولية.
1: أنا بدي أحاول بكرة أنجز أخلص وأروح، يعني بديش أضل.
2: خلص
1: الأمور بتخوف يعني مش سهلة.
2: إن شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما خرجت من الجامعة فترة من 2012 و 2013 و 14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018،
2: أيام مسيرة العودة.
1: أيام مسيرة العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني الريبورتر من المكتوب، هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
2: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه، يعني لما
2: بعدين اجت
1: وقتها حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
2: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين، يعني ورطه. والله كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك، بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز هي برضه كانت مهمه، تبعت شارع الرشيد، لما كتبت أنا على الرجع على الشمال كان هذا المنقال مؤثر.
2: صحيح.
1: هذا والله.
2: هلا. وين خاله؟
1: هلا والله. بارك.
3: هاي. سلمي. لا.
1: الله يسعينا.
2: ياس. سلم خاله.
1: هي.
2: هاي خاله معاذ.
3: حالك.
2: جايب له حاجات ولا بجيب له؟
3: والله جايب له شيء.
1: إيش؟
2: أيوة هيك كيف بتفهم؟
1: مخدرات.
3: مخدرات. كم بس؟
2: بدون سم.
1: توما توما.
2: هاي توما ولك كثير هذه، من وين؟ بتضل بكره ما خلص شرينا الجرام بشكل اشتريناه.
1: والله
3: بشكل انا شريته،
1: حطينا سن توما على هالقد طنجره.
2: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
3: هدول 50 شيكل.
2: 50؟
1: وش هاد؟
2: قديش وزنهم؟
3: هدول نص كيلو.
1: ممتاز هذا، هاي كنوز.
2: يعني هدول النا هدول؟
3: لا هاي لا هلا مايس
2: بس هذا اكبر.
3: لا يا عمي هذا شو اسمه؟
2: باكيتين؟
3: هذه زي هذا باكيتين هذول.
4: حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق ل
2: امبارح منطقة يعني. اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
4: كانوا طخ بقر في عندي شاف عند لبة تبع المجمدات. وقولي في الحيطان
2: يا مو حرفيا يعني لو بتخيل انت قديش بده لما ينقل، قديش بده مصاري.
4: انا عندي تجارب يعني، وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل. نقلنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.
2: وشوف
4: لسه لا ولا لما بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراء اللي هي عربايه جر يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
2: حسب البنزين هو غالي هلقيته، وغالي السولر شويه على بهو النزوه. أنا أعرف.
1: حالات هاي.
5: تغذية حاد حاد حاد. بدي أسافر.
1: ولا عمره 5 سنين. تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور؟
6: هذا قبل الحرب.
1: سوء
7: التغذية. هو من ايام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى.
1: هو اكل من اول 10 كيلو.
0: بتكلمش.
6: معلش فقط ما بتكلمش معي.
0: بيفهم في إشي بيفهم.
6: بيتحرك بيمشي؟
0: لا بمشيش.
6: من الأول ولا
0: مشي؟ قبل أكثر من يوم كان كثير تعبان كثير كثير لدرجة إنه قالوا لي الدكاترة خلص أدعي له. قولي خلص أدعي له فيش شيء في أمل للولد إنه يعيش للصبح. كان على الأكسجين وكان حال كثير كثير صعبة.
6: حبيبي
8: أنا لي 4 شهور في الدير، بنتي نزلت حالتها زي أول مرة، الوزن 5 كيلو، نزلت مع العاية 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل، على المحاليل يعني بس.
6: طب إيش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول أو 5 شهور؟
8: نزحنا من صنينس لهنا، أنا كنت أتابع كل أسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي.
6: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر. ولا هو ولا أي نوع تاني. طب هان في المستشفى بيعطوها حليب
8: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع نسيك الشعر وبزا حليب.
6: مناسب لإلها ولا كيف؟
8: بجرب معها.
6: بنوتة أسماء. إن شاء الله بتصير أحسن إن شاء الله. هذا والله متأثر
9: كثير مفهمان من الورق وخلص
6: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر يعني خليته إشي واضح
9: خلص تمام.
6: قصة الدبدوب ايش قصة الدبدوب؟
10: كيف والله الدبدوب؟
6: مين اللي حاطه؟
10: انا حطيته كنت حاطه قدام حولته ورا.
6: وين رايحين؟
10: ايه؟
6: وين رايحين؟
10: على الجنوب.
6: والله؟ خلص؟ من وين انتوا؟
10: من النفق ورا.
11: تعال وش نسوي؟ وش يعني احنا خايفين على حالنا.
6: هذا اليوم من المنشور.
11: اذا نزحنا من السجعيه، نزحنا من الشيخ رضوان، ونزحنا برضه على الجنوب، قعدنا سنة و8 شهور مين في الشوارع. طب لو قلتيش لنضل هيك يعني
6: المرة هاي ليش قررتوا ما تأجلوش النزول؟
12: يعني صار الطلاقة تخش عندنا
6: فيش مجال متوقعين انه فيش مجال
11: هيك يعني هيك جيشك وصل الرسالة
6: فأنتوا أخذتوا أغلب الأشياء اللي في البيت أخذتوا التانك سجاد
11: لسه حنرجع هاي دوت المطبخ
6: حترجعوا نقلتوا كل حاجة
11: خلصت هذا الولد أخذناه
6: أورث عشان بس ما يسكرش الطريق
10: يا خلي لا تحطيه ولا تحطيه طلع
11: هاي
6: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا حيصعدوا
13: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقة
6: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى
13: لا الوسطى معهم من الوسطى
6: لا

0: لما مصر.
1: هتوسطى؟
0: اه
1: معقول؟
2: نخل ولا لا؟
0: بس كله كلام فاضي، لا منطقة أمنة ولا منطقة مش أمنة، كل نفس
1: الشيء. بالضبط، بس هي كيف المشكلة وين؟ إنك يعني هي في هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش.
0: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامك؟
1: يعني في حاجز. يعني هذه الحالة حترعب الناس.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. كيف حالك يا حاج؟ أخبارك؟ الله يسعدك، سلامتك يا رب. عادي.
3: عادي أمك وأبوك.
1: الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام. تحكي لي على الأم الصحفية؟ ما أنت فكر فيها، أنا في هذه اللحظة.
0: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
1: بصير بضل. أصلا يعني
0: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
1: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كنا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب، وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه. طبعا. أبدا أبدا أبدا. يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي. عن جد إحنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير إنه أنت كمان تطلع على قيمتك كصحفي. أنا شوف عيد أطلع برا وتحس إنك كمان عندك مسؤولية إنك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كتير أنا عارفة كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا، حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا كتير.
0: بس لما يجي وقت الإجابة بتحس إنه
1: تحس حالك لا.
0: لا
1: صح، بديش تكمل. بس بنفس الوقت يعني أنا بديش أندم، بديش أندم إنها جاتني هاي الفرصة وأنا قلت لا ولا ولا. مش لازم إحنا في مرحلة يعني زي ما بيحكي زوجي صراحة، بدي أحط التوب بريورتي لحياتي وحياة أطفالي، ذات ست ما فكرش في إشي بعد هيك. الله يهون. معقول هدول هون نازحين؟
4: ها؟ اه كنا نازحين.
5: ايش عم الغاب؟ عم الركاب؟ المعروف وادي الفاهم عم.
6: استنى بنلف ما بدنا نطلع بدناش نطلع.
7: بقدر اقعد هنا؟
8: لا لا لا لا.
9: هيني حسن.
10: بنياس. بنياس.
5: ايه؟
10: وقف النص.
5: وين الله؟
11: ما تبغى يا
12: بكاش المدرب
5: بدي احمل ركاب يا صاحبي.
12: خذني هات ياخذ.
5: يا عم خذه بحطه خشب، كيف بدي احمل مكانه؟
12: طب انا وين اطلع بسرعه؟
13: بينك الله ورجع لورا.
14: كلمنا. ضحك شيخ شبيل.
1: يلا كل سنة وانت قلبي. كلي يلا. What's that?
15: It's a lion.
16: والله يا يعني بابا هذا. من وين لايون؟
1: يلحقوني.
16: It's a cat.
1: Yes, yes. What's that?
12: مو مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك. طبع منك ما شاء الله.
17: دور.
18: الزحمة بسامي
5: خورنا بوارهم خورنا سكرة ويكا للكزيات وبعد الكزيات. يا سيدي اسمع. بقلط كمان
12: بعد عند
5: الأبوسي.
12: اسمع لي.
5: لقيت بروز.
18: 100% بس هالك من تل مراحل مش كرهانين احنا.
19: يلا يا عمبوح.
6: ثقة. شايف معلم. ثقة.
3: حلونا.
4: يا باسط الواحد طاب عينك الله.
1: استنى استنى يا حيوان.
4: استنى قدم. ولا واقف خلاص. يا رجل ايش مالك يا زلمه؟ بقول لك وقف.
16: صار فيها
1: بس ثاني دعس عليها
16: توقف. انا بس ساعتها دي تمام.
1: لا
7: انا بالعجل.

0: تجاني كثير.
1: ايه؟
0: تجاني تجاني.
1: روح يلا روح. لا اله الا الله.
2: والله لازم يبطل باكاو خذها من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء
1: اخوان اسمع 150 مليون
0: خلاص 200 منيح خلاص
2: مش معايا لف البنزين 22
1: مصفر بدك تمر بزوايد
2: وين زوايد عند النات عند المصوصه عند المصفصه
1: عند المصوصه
2: من
1: فوق شرقه
2: عند الاقصى
3: لا قبل
1: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم
2: يلا على 200
0: ماشي ماشي يلا استنى استنى شوي استنى بس هيني جاية استنى مية اه تسلمي تسلمي تسلمي اه والله خذ شرب قياس شرب قياس درجها على الناس بس
4: والله مبنشر العقل
1: كنا ناخذ هدول بس
0: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا استنوني استنوا صور صور يا زلمه
1: بالمراية تنتين ثلاثة وهي هالفوقية
0: الوضع بصراحة لا

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كان هنا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي بتتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: وانت بتشربيها تخيلي حالك طالعه من عند مزاج.
1: اول رشفه قهوه بعد الحرب. ايش؟
2: مش خلصناه.
1: ما خلصناش. مش عارف ايش احكي لك والله، خفت عن جد، توترت. المنوز اللي شفناه طلع الناس قاعدة و
0: مستنوا،
1: كله مستنى. اشوف قلنا هنا واقفين
0: طلعنا، وفي ناس نازحين اصلا في المنطقة هذه.
1: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟
3: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا،
1: ضربوا عليهم.
3: ضربوا عليهم. على امل ان شاء الله انه بيتنا ما نكونش محكومين.
1: ان شاء الله يا رب.
3: الحمد لله، يعني احنا حمدين الله بالصلاة والضراء، بس احنا بنتفائل يعني انه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
1: يا رب يا رب.
0: مضيعين يعني. شوف هذيك الست اللي قاعدة
1: فوق. هذيك على ضليت هون بالشارع
3: على البحر.
1: يعني انت بالشارع لك قديش؟
3: زمان.
1: اسبوع 10 ايام
3: قعدت على البحر، رجنا قبل شوي طلعت جيت
1: هنا. فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
3: ان شاء الله
1: بدك تروحي؟
3: ان شاء الله بكون موجود.
1: موجود
3: ان شاء الله.
1: زماني اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا؟ تستني يعني تستني. Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than غارة. أنا طالما إنه الأمور متوترة، أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال فرق هان، الناس متوترين، الكل مستعد، حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق، ويعني واضح إنه
0: منطقة حرب.
1: إيه منطقة حرب هون. فأنا
0: كتير.
1: بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.